0: صوت الشباب مميزة على
1: هاجلي باهر سير بولورين يريد أصار دوتيان سايني انجرات سوتيان
2: يريد أصار دوتيان سايني انجرات سوتيان يريد أصار